0: البصل، قال لي ما تبيع البصل، انا ببيع البصل عشان اشغل العسل.
1: يا
0: نار
1: يا الله كم النار يا الله، النار يا الله كم النار يا الله.
0: قوي قال لي ما تبيع الزيت.